وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

واحدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

القوم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدي

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

عليك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه.

وهداك قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ص

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. الله

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
1: خلي الموجة على الموجة 90.4 فجر اف ام فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر. أسعد الله صباحكم أينما كنتم وتواجدتم، وإيانا في الاستماع والمتابعة. صباح نهار جديد، يوم جديد، أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا أكيد وإيانا في الاستماع والمتابعة. نهار جديد من برنامج طلت فجر. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. بنرحب فيكم بهالمجلة الصباحية المنوعة، نقتحم في كل صباح أوقاتكم الصباحية بكل لطف بكل أكيد استئذان لحتى نكون أنيس لإلكم، شركاء معاكم في احتساء فنجان القهوة. صباح الخير لكل مستمع ومستمعة وين ما كنت موجودة في أي مكان في أي شبر من فلسطين الحبيبة. صباح الخير، بنرحب بكل اللي انضموا معنا في برنامج طلت فجر لنهار اليوم وبداية هذا الأسبوع الأحد الموافق 10 أيار مايو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 23 من ذي القعدة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. صباح الخير أكيد لكل اللي أعمالهم بيتابعونا حاليا، صباح الأجواء المشمسة، صباح الخير للي دائما متفائلين مقبلين على الحياة بمحبة بطاقة إيجابية بإصرار وبعزيمة، حتى لو كانت الدنيا داعسة عليهم، حتى لو كانت الدنيا جاي عليهم، حتى لو كانت الدنيا قاهرة لإلهم، لكن متفائلين محسنين الظن بالله، دائما متكلين على الله في كل يوم في كل ساعة. فتوكلوا على الله في ساعات صباح اليوم وهالحركة الحلوة، النشاط والحيوية، شمس الصباح اليوم عالية، فصباح التفاؤل والسعادة.

أنا ابنة مؤسسة تلفزيون الفجر، ولكن في كل مرة بحب أني أشكرهم على هذه الخطوة الجميلة والمميزة اللي بتخلينا نشوف حركة الناس، بتخلينا نشوف حركة المواطنين، بتخلينا نشوف في كل صباح الحركة، وفي الحركة بركة. صباح الخير لأسرة طواطاقم تلفزيون الفجر، صباح الخير للشباب وللصبايا زملائي، صباح الخير كمان لطاقم برنامج طلة فجر، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلال، يسعد صباحكم. هالمشاهد الرائعة، مشاهد الحيوية، مشاهد الحركة، ودائما كانوا ستاتنا وكبار السن يحكوا لنا تحركوا يا ستي في الحركة بركة. ولما بنشوف هذه المشاهد في ساعات الصباح الأولى من يومنا ونهارنا نحكي الحمد لله، وإن شاء الله يا رب يرزقنا وإياكم البركة في كل نهارنا. صباح الخير لكل السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، يسعد صباحكم. صباح الخير مش بس للسائقين العموميين وسائقي مكاتب التكاسي الخاصة، لا كمان لكل السائقين على شاحنات، لسائقين في شركات التوصيل، لكل السائقين اللي بيعملوا في نقل البضائع كمان مع الشركات الفلسطينية اللي بيوزعوا البضائع من المنتجات الفلسطينية، صباحكم فل. للي جايين من الجنوب من الوسط لمناطق الشمال، ومنرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم. الأجواء يوم أمس السبت كانت رائعة مميزة على الصعيد الكرمي، فطول كرم دائما معطاء لكل زائر، لكل ضيف جاي على طول كرم الحبيبة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عمالنا بنشوف في حركة حتى لو كانت بالشيء البسيط، ولكن بالنسبة لإلنا رزق وفضل من رب العالمين. صباح الخير للي بيسمعونا من الركاب، يسعد صباحكم. سائقين الأعزاء، علونا صوت هالمذياع شوي علشان نقدر نوجه تحية صباحية لكل الركاب اللي بيسمعونا. صباح الخير، يسعد صباحكم ويصبحكم بالخير يا رب، سهل أموركم ويسهل دربكم وتوصلوا لوجهتكم سالمين غانمين. إذا كنتوا من الطلاب، طلاب المدارس الله يوفقكم بنهاركم بامتحاناتكم، كمان طلاب الجامعات إن شاء الله يربي يومكم وموفق وجميل، وانتبهوا على دروسكم. وكمان إذا كنتوا من الموظفين الموظفات في القطاع العام والقطاع الخاص، صباح الخير لإلكم، بتهون إن شاء الله يا رب بتهون هالأيام الصعبة، هالأيام الثقيلة، في ظل كل ما عمالنا منسمعه وعمالنا منشوفه بما يتعلق بالرواتب. الله يكون بعونكم. صح الأيام ثقيلة والصباحات ثقيلة، ولكن تفائلوا، تفائلوا بالخير تجدوا، متفائل برب العالمين ومحسنين بظن، محسنين ظن بالله بأنه رح يكون القادم أجمل إن شاء الله. والصباحيات كمان أنا كل حين وآخر بصبح على طلابنا الحلوين، هم رايحين على مدارسهم الحكومية، بس كمان بصبح على سائقي الحافلات لرياض الأطفال والمدارس الخاصة، وبصبح على طلابنا من المدارس الخاصة. بتعرفوا ليه؟ لأنه هم بيسمعوني، بصدفهم وبشوفهم وبيجوا بيصبحوا علي وبيحكوا لي احنا بنسمعك خالته كل يوم الصبح واحنا رايحين بالباص على المدرسة. فصباح الخير لكل طلابنا الحلوين اللي رايحين على مدارسهم الخاصة واللي هم متواجدين بالحافلات الخاصة بمدارسهم، صباح الخير لكم. وكمان بدي احكي صباح الخير للور يوسف حنون، يسعد صباحك يا لور، يصبحك ويربحك بكل الخير، احلى بنوتة. تحكي لي خالتي يوم الخميس كنت بسمعك وكتير كان البرنامج حلو والصوت حلو، صباح الخير لك يا لور، يسعد لي صباحكم. تخيلوا هالكلمات والمسجات الحلوه بتكون من هذا، من اطفالنا الحلوين والصبايا الحلوين. لور صباح الخير لك ولكل بنات صفك، وكمان بدنا نصبح على وتين على القيسي، يسعد صباحك. صباح الخير لكل طلابنا الحلوين وللأمهات، للموظفات، موظفات الصحة، موظفات المحافظة، موظفات الداخلية، موظفات الخارجية، موظفات كل الدوائر الحكومية، الله يكون بعونكم حكم المحلي. وصباح الخير كمان للموظفات تحديدا اللي بيروحوا على أشغالهم ووظائفهم الحكومية من مدينة لمدينة، كان الله بعونكم. والموظفين كمان اللي بيتنقلوا في قطاعهم الخاص من مكان لمكان، صباح الخير لكم، ما بنسى أي حدا. صباح الخير لأهل طول كرم، لكباريتنا رجالنا، وكمان لشبابنا وشاباتنا، لكل موظفين العاملين في القطاع الخاص، عشان ما تحكوا كمان بتصبحي بس على الموظفين الحكوميين. وكمان للمزارع، للفلاح والفلاحة، خالي أم عدي الطنيب يسعد لي صباحك يا رب، أحلى مزارعة وفلاحة فيك يا طول كرم. وعندنا نماذج رائعة من النساء الفلسطينيات الكادحات اللي دائما بيثبتوا مكانة المرأة الفلسطينية
في أي مجال، مش بس للموظفات، كمان للمزارعة، لست البيت، لربة المنزل، للأم، حتى لو ما كان عندك وظيفة بتستحق وبتستاهل نحكي لك صباحك فل وياسمين. يسعد صباحكم.

0: صباح الصوت الفيروزي، صباح الخير لأهل الخير، صباح الخير يا طول كرم ومن طول كرم لمخيماتها لقراها لضواحيها لبلداتها، من طول كرم طول كرم سورب وشم لجنين الصمود ولنابلس جبل النار ولقلقيلي ولطوباس ولسلفيت لرام الله ولبيت لحم والخليل وأريحة كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير كمان من طول كرم إلى القدس العاصمة الأبدية. صباح الخير لأهلنا في القدس يا رب، يأتي اليوم نصلي فيه رحاب ومحات وباحات المسجد الأقصى. وصباح الخير من طول كرم لأهلنا بالداخل فلسطين المحتل في كل شبر وندر فيها، يسعد صباحكم. صباح الخير كمان من طول كرم لأهلنا في غزة الحبيبة، ومن طول كرم لكل أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين. صباح الخير بتوقيتنا ومساء الخير بتوقيتكم، يا رب يرزقنا وإياكم الخير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما في بعده. وأبناء طول كرم المستمعين الدائمين وإيانا إلى برنامج طلة فجر، حتى لو ما بتكونوا مشاركين نلتقي فيكم بيومنا العادي بنهارنا وقت نكون في البلد بنصدفكم بتحكونا، بنحب دائما نسمع هالمجلة الصباحية المنوعة ببلش نهارنا ويومنا فيها. شاشة الفجر ما بتغيب من أي بيت ولا من أي محل تجاري ولا من أي عيادة ولا من أي مركز طبي، هذا بنشوفه بأم أعيننا. إن دل على شيء فبدل على الثقة الكبيرة والعالية بين المواطن وبين هاي المؤسسة الإعلامية. صباح الخير لكل زملائي. دكتور حسين ياسر السرغلي، يسعد صباحك دكتور حسين، يسعد صباحك إلك وللوالد الدكتور ياسر السرغلي، صبحكم بكل الخير. صباح الخير. حب للناس ما تحب لنفسك، عاملني بما رأيته مني وليس بما سمعته عني. شعبنا يستحق الأفضل. أي نعم صحيح، شعبنا يستحق الأفضل، وطول كرم كمان تستحق الأفضل. وعلى سيرة طول كرم خليني أرجع لمبارح، كان في مشاهد حلوة تبث عبر شاشة تلفزيون الفجر للحركة بأكثر من منطقة من مناطق طول كرم الحبيبة، الحمد لله رب العالمين. ولكن بس إحنا هيك بدنا هدات البال وبدنا سيولة بجياب الموظفين والموظفات، بدنا حركة اقتصادية تكون أحسن وأفضل إن شاء الله. عمر البلعاوي، الله يسعد هالصباح يا عمر، صباح الخير. بدي أصبح على معاذ محاجنة، سيف العلي، ثائر الغول، وطاقم الفجر، وسائقي خط نور شمس، يسعد صباحكم يا رب. سائقي خط نور شمس، سائقي العزب والكفريات، سائقي شويكة وذنابة وارتاح، سائقي مناطق الشعراوية وادي الشعير، سائقي الخطوط الناقل الجديد، الخطين الناقلين بالمنطقة الغربية، يسعد صباحكم. طمنوني عنكم، كيف أحوالكم؟ نتمنى أنه ما يكون في أي تجاوزات، نتمنى أنه يكون في مراقبة لحتى ما يكون في خط بضارب على شغل الخط الثاني من مكاتب التكاسي الخاصة. كلنا ثقة بأبناء شعبنا الفلسطيني، فيصبحكم بكل الخير. ولا تنسوا رسائلكم الصباحية ومشاركاتكم بتكون إما من خلال اتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو من خلال المشاركات النصية المكتوبة على الرقم 00970599940990. صباح الخير لطاقم طلة فجر، وصباح الخير للأخ منتصر العناني، ومنرحب بالجميع. يسعد صباحك يا رب إمشادي من باقة الشرقية، يسعد صباحك يا رب يا إمشادي، يسعد صباحك ريهام وطلة فجر من أمجد، أحلى صباح لمشغل أبو سائد وخصوصا عذبة وفريال وباسمة ونعيمة. وصباح صباح الخير يا أحلى ستات، يصبحكم الخير لكل العاملات في مشاغل الخياطة المختلفة، مش بس كمان بطول كرم إنما بكل المحافظات والمناطق. اليوم برنامجنا وجدولنا مليء بكثير من المواضيع والمحطات. أول محطة رح تكون اليوم مثل ما تعودنا بجولة سريعة لأبرز العناوين، من بعديها رح نحكي ما حدث وحصل يوم أمس في وادي الحج عيسى بقرية جوريش، إصابة سيدة حاملة وإصابة سيدة مسنة، تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الأهالي والمواطنين في مختلف المناطق وتحديدا في جوريش. كمان من المواضيع المختلفة اللي رح نتحدث فيها اليوم. أعلنت نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري عن خطوات تصعيدية، وما الجديد ما أعلنته هذه النقابة. كمان من مواضيعنا لليوم عندنا موضوع جدا مهم، هالموضوع من باب المحافظة على صحتنا وعافيتنا، لحتى يكون في إرشاد توعية للأهالي والمواطنين. من قلب البلدة القديمة بالخليل كان في افتتاح أول عيادة للإقلاع عن التدخين، تفتح باب الأمل أمام الأهالي والمواطنين. ياما مشاكل، ياما مصايب، ياما أمراض تعرضوا لإلها كثير من الأهالي وشبابنا وخيرة رجالنا بسبب إدمانهم على التدخين بشراهة. نحكي عن باكيت وباكيتين باليوم واليومين، فالله يكون بالعون. فهذه العيادة جاءت من أجل إنه تبث روح الأمل لنحافظ على صحة شبابنا ورجالنا. آخر محطة من محطاتنا لليوم رح نحكي عن ما يتعلق بمرضى الثلاسيميا. الثلاسيميا في فلسطين، بدنا نحكي عن أرقام مقلقة، صرخة لإنقاذ المرضى، مرضى الثلاسيميا. رح نحكي عن هذا العام اليوم، وبهذا العام عنا شعار جديد: نكشف نشخص وندعم. الثامن من أيار مايو كان بيصادف اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسيميا يوم الجمعة الماضي. فاليوم احنا بصدد الحديث عن هذه الفئة من المرضى، ماذا يحتاج المريض، مريض الثلاسيميا، من احتياجات طبية ومساعدة ومساندة. وشعار هذا العام لليوم العالمي: نكشف نشخص وندعم. أهمية الكشف المبكر هذا شيء أساسي لحتى نحمي أبنائنا وأطفالنا. وبما أنه إحنا بنحكي عن يوم الجمعة، كمان يوم الجمعة كان في تغطية مميزة من شبكة الفجر الإعلامية لماراثون فلسطين الدولي بنسخته العاشرة. غاب سنتين عن الساحة الفلسطينية بسبب الظروف وظروف الحرب وظروف والأوضاع الخطيرة، ولكن عاد من جديد بهمة وبنشاطة. تقريبا إحنا بنتحدث عن آلاف المشاركين، ما يزيد عن 30,000 مشاركة في هذا الماراثون اللي كان يقام في بيت لحم، وبالتزامن تم إقامته في قطاع غزة الحبيب. الأجواء جدا رائعة، جميلة، مفعمة بالحيوية والطاقة. الأجواء بصراحة لما بتشوف شباب وصبايا كبار بالعمر ورجال صغار عدائين من شبابنا ومن شاباتنا، فكان صراحة كانت فعالية جدا رائعة، تكللت بالنجاح، تكللت بتنظيم رائع. شكرا لكل الجهات في مدينة بيت لحم على هذا التنظيم المميز، من شرطة، من بلدية، من محافظة، من القائمين على الماراثون، يعطيهم ألف عافية. الأجواء كانت عن جد صراحة راحت علي، راحت عليه. اللي ما تابع وما حضر راحت عليها الأجواء المميزة، وكانت الأجواء حتى طبيعة الأجواء الجوية كانت كمان مميزة. فعن جد استمتعنا وإحنا عمالنا بنشوف هالمشهد الفلسطيني الضخم في بيت لحم، مدينة المحبة والسلام. كانت الانطلاقة تمام الساعة 10 صباحا، بدأوا المجموعات بالخمس كيلو والعشرة كيلو والأكثر، وكان في تسليم ميداليات، وتكلل هذا اليوم بالنجاح. ونأمل أنه يكون في عنا دائما هاي الفعاليات المميزة. تعالوا نكمل مشوارنا الصباحي بمزيد من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا. ما شاء الله رسائلكم الصباحية عمالها بتوصلنا ورد، يعني رسالة ورد تانية على الواتساب اللي ظاهر وإياكم على الشاشة. بما أني بصدف كتير من الشباب والصبايا في مدينة طول كرم بيحكوا لي: يا ست ريهام بصراحة بنحب دائما المواضيع اللي تطرح بفترة الصباح، تعطونا كل إشي بالبلد. يعني إحنا يمكن نصحى الصبح بكير، أو يمكن في فعاليات كتير والله ما بنكون سامعين فيها، بس أنتوا لما بتحكوا عنها في البرنامج بنسمع فيها، بنعرف فيها، بنصير نتابعها. ولما بتصير بيكون في حديث مع الشباب والصبايا وهيك، بنكون احنا بنعرف خلفيات الحدث الرياضي، الاجتماعي، النفسي، اي قضية بتحكوا فيها احنا بيكون في عنا إلمام بكل مواضيعها وبكل تفاصيلها، فاحنا نسعد. فصباح الخير اللي بيسمعونا دائما من اللحظة الاولى للحظة الختام، مشاغل الخياطة، المخابز، الشباب العاملين بالمخابز كلهم دون استثناء. يسعد صباح صباحكم رجال وشباب، يعطيكم ألف عافية. وكمان للي حملوني أماني أني أصبح على كل الشباب العاملين بمخبز العموس في طول كرم الحارة الشمالية، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية، وبنسعد دائما بمتابعتكم لإلنا. صباح الخير أخت ريهام، صباح جميع المستمعين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسعد الله صباحكم بنصر الإسلام والمسلمين، من محمد الشرقاوي. يسعد صباحك يا رب الأستاذ محمد. سؤالنا التفاعلي لليوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام: التجاهل أحيانا أبلغ من أي من ألف مواجهة، شو رأيكم؟ مع هالمقولة ولا ضدها؟ هل التجاهل أحيانا هو أبلغ من ألف مواجهة، مع أم ضد؟ أنا شخصيا مع. أنا بصراحة بحب دائما أستخدم أسلوب إذا بدك تواجه، بدك تتعب راسك بالقال والقلنا، بحب المواجهة طبعا لما بيكون الموضوع خلص في أخذ وعطى ولت وعجن، خلص المواجهة، أنا هذا اللي عندي بواجه وبحط وجهي بوجه الشخص اللي عماله بيجادل. أما إذا كان من باب إنه يعني الطرف اللي عقبالي بده يلت وبده يعجن وبده ياخذ وبده يعطي، وقاصد ومستقصد إنه يتعنت، يعني يحطني بدوامة، فأنا هاي الدوامة بحطه فيها من خلال تجاهلي لإله، بخليه يضل يلف يضل يلف يضل يلف حوالين نفسه بهاي الدوامة، بس علشان ياخد قليل أو جزء من القليل من الاهتمام، فأنا ما بنوله إياها، أتجاهل. والتجاهل هون أنت بتكون قاعد وتارك كل الدنيا وراك، هو عماله بالدوامة وأنت متجاهل. فأنا صراحة مع هذه المقولة، التجاهل أبلغ من ألف مواجهة. صباح الخير، أنتوا احكوا لنا شو رأيكم بهذه المقولة، مع أم ضد؟ ونروح لاتصالات هاتفية ومشاركة. ألو صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يسعد صباحك.
1: بدي أنا طبعا أول شيء مواطن من جبل النصر نازح.
0: أهلا وسهلا،
1: الله يفكر القرب إن شاء الله ونعود على دورنا
0: يا رب.
1: يعني أنا قبل 3-4 شهور ردوا علي تحصيل الأموال من الاتصالات، قلت لهم يا جماعة أنا نازح، جبت لهم ورق من الخدمات نور شمس إني نازح 9-2، وجبت لهم ورق كان داري مكسرة ما فتش عالدار من 9-2، يا هسه بعرف شو صار فيها. وكل مدير الاتصالات قال لي خلاص كل شيء أوكي توكل على الله. قبل 4-5 أيام ردوا علي نفس القصة، رحت لهم واحد من رام الله تحصيل الأموال الأوائل، رنت علي بتقول لي في عليك 1035 شيكل. قلت يا عم أنا نازح مش مستعمل. قلت يا طالب داخل عليك 18,000 شيكل بس رجعونا على دورنا. أنا بجيب أي حق، يعني إني صار لي سنة ونص طالع من داري، وأي أي حق يعني بكل العالم إنك بتطالبين وأنا نازح من برية داري. روحت على الاتصالات على الشركة، قدم أخرى طلب، يعني ما كسروش الجماعة. بس السؤال ده سألوه بأي حق إنه أنا صار لي سنة ونص مش مستعمل النت ولا اتصالات في الدار، بأي حق بطالبه بكل الأجهزة تاعت رام الله، بكل الأجهزة بدنا إياها، بقول له إن شاء الله روح جيبيهن وبنطج العنوان وجيب لي شوية أغراض يا الأولاد. صار لي سنة ونص أنا كنت مدشر داري ومدشر كل شيء، يعني ما حد راحمنا؟ يا سؤالي، يعني حتى هم بيطالبونا بكل الدنيا بتطالبنا، بكفيش هالمكتب اللي فوق رؤوسنا؟ يعني مش عارف، بس احنا إن الله بس.
0: طيب شكرا كتير لك يا مواطننا العزيز، بأمل انه احنا اخذنا رقم الهاتف الخاص بمتصلنا علشان احنا رح نتبع معاه هذا الموضوع ونفهم من الاتصالات تفاصيل وحيثيات هذا الامر، لانه المفروض انه من طرف الاتصالات حسب ما فهمنا سابقا انه هم بيتعاملوا بطريقة جدا خاصة مع النازحين وابناء المخيمات، تحديدا من مخيم نور شمس ومخيم طول كرم بما يتعلق بالاتصالات والانترنت وغيرها. رح نتابع الموضوع ان شاء الله مواطننا العزيز، شكرا على اتصالك ومشاركتك. وأنتوا كمان مشاهدينا الكرام احكوا لنا، التجاهل أحيانا أبلغ من ألف مواجهة، مع هالمقولة ولا ضد هالمقولة؟ خلونا نروح سريعا إلى استعراض أبرز عناوين أخبار الصباح.

أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. قوات الاحتلال تعتقل زياد عود الله وأبنائه الأربعة أحمد وعدي وقصي ومعاذ عقب مداهمة منزلهم خلال اقتحام بلدة عطيل شمال مدينة طول كرم. وحسب مصادر محلية، قوات الاحتلال تعتقل الطفلين الشقيقين محمد وعبد الحي يسري جرادات خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل. هذا وقامت قوات الاحتلال باقتحام محيط البلدة القديمة وسط نابلس قبيل فجر اليوم.

أمين عام اتحاد المعلمين سائد رزيقات يقول نطمئن الأهالي لن يكون هناك تأجيل للعام الدراسي.

وفي أبرز المتابعات الإخبارية أيضا مستمعينا ومشاهدينا، وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن عن ترحيل الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجازهما عقب اعتراض بحرية الاحتلال للسفينة في المياه الدولية. وأيضا من أبرز العناوين، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في قلب الصحراء العراقية بهدف التأمين للدعم اللوجستي وعمليات الإنقاذ خلال حملتها الجوية ضد إيران. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن لجنة وزارية إسرائيلية ستبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام. رئيس الكنيست الأسبق يعتبر أن الحروب التي تخوضها إسرائيل في غزة ولبنان وفي مواجهة إيران لا تقربها من الأمن، بل تعمق أزماتها وتدفعها نحو الهاوية، مؤكدا أن الحديث عن النصر المطلق تحول إلى وهم سياسي وعسكري يفاقم الخسائر الإسرائيلية على مختلف الجبهات. قبل ختام هذه الجولة نستعرض لكم الحالة الجوية. الراصد الجوي يتوقع أن يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار طقس معتدل يميل إلى الأجواء الصيفية في الجبال والمناطق المرتفعة. أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بشيكلين فارزة 90 أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارز 9 أجورات، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 42 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب إلى فاصل سريع ومن ثم نعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا ويانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم أكيد مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقتنا لليوم. ومثل ما عودناكم دائما في عنا مواضيع مختلفة متنوعة بنناقشها ونطرحها, وفي كل مرة وبأغلب حلقاتنا وبشكل شبه دائم ومستمر ما بنسلط الضوء على كافة الأوضاع وآخر التطورات بمختلف المناطق بما يتعلق بالاعتداءات المستمرة على أهلنا للأسف في مناطق كثيرة من بلدات من قرى. أهلنا بيتعرضوا لاعتداءات وحشية من قبل المستوطنين على القرى الفلسطينية. يوم أمس قرية جوريش وبلدة عقربة جنوب نابلس للأسف عاشت أوقات صعبة جدا. كان هناك هجوم نفذه مجموعة من المستوطنين على القرية ما أدى إلى إصابة سيدة حامل وسيدة مسنة. تعالوا نتعرف على تفاصيل ما جرى وملخص الاعتداءات اللي بتتعرض لها قرية جوريش تحديدا بالآونة الأخيرة. خلونا نرحب بضيفنا الكريم اللي بينضم إيانا من خلال اتصال الهاتفي, رئيس مجلس قروي جوريش الأستاذ رائد خالد. صباح الخير أستاذ رائد.
1: يسعد صباحك أختي, يسعد صباح الأخوة المشاهدين.
0: صبحك بكل الخير, الحمد لله على سلامة أهلنا في جوريش. لكن تفاصيل ما جرى وحدث مقلق وخطير, أطلعنا على التفاصيل ما حدث تحديدا في وادي الحاج عيسى.
1: نعم, يسعد صباحك مرة ثانية أختي. كما تفضلت, اعتداءات المستوطنين مستمرة وبشكل يومي على كافة المناطق الفلسطينية. حالنا في جوريش كما هو الحال في باقي المناطق الأخرى الفلسطينية. هذه الاعتداءات أختي تكررت كثيرا وتكادي أن تكون شبه يومي. البارحة نعم دخلوا القرية من

0: أطرافها الشمالية واعتدوا على السكان واعتدوا على أهالي البيوت، جاءوا بأغنامهم يحملون غاز الفلفل، دائما ما يرشون الفلفل في وجوه الناس. بدأوا اعتداءاتهم البارحة برمي الحجارة وقذف الحجارة على البيوت والسيارات الموجودة في تلك المنطقة، ومن ثم قاموا بإطلاق النار المباشر على المواطنين، وتم استدعاء أعداد أخرى من المستوطنين. ونعم كما تفضلتي كان هناك إصابتان وإضافة لإصابة سيدة، فهذه الاعتداءات متكررة وبشكل يومي تقريبا، ونعاني ما نعاني كباقي المناطق كما تحدث. وبقوا في القرية لغاية ما حضر الجيش وقام بإخلائهم.
1: طب يعني احنا نتحدث بصراحة عن هجوم نفذه مجموعة من المستوطنين أدى إلى إصابة سيدة حاملة ومسنة، هذا ينذر بالقلق والخوف على حياة الأهالي والمواطنين الصامدين في هذه الأرض، لكن كيف تبدو أو ما انعكاس هذا اللي جرى يوم أمس على الأهالي، على الطلاب، على المزارع، على النساء، على الرجال بشكل عام؟
0: يعني أختي ما من شك أن هناك خوف دائم لدى السكان، لدى المواطنين، وتحديدا فئة الطلاب الصغار، صغار السن. يعني في البداية أو قبل زمن كنا متعودين يأتوا المستوطنين لأطراف القرية وخاصة الجهة الشرقية للقرية والجهة الشمالية، لا اليوم نتفاجأ بهم دائما يدخلون عمق القرية وبتكرار ويقومون بالتخريب. قبل شهرين تقريبا قاموا بحرق سيارة، قاموا بتكسير منازل في عمق القرية وليس بالأطراف. فالمستوطنين اليوم يعيثون فسادا ويكثر فسادهم ويتعمق فسادهم.
1: يعني احنا بنحكي بصراحة عن اعتداءات خطيرة على الأهالي والمواطنين في جريشة. لما بنحكي عن القطاع الزراعي، والقطاع الزراعي من أهم القطاعات اللي بتعتمد فيها الأهالي على جريشة، ذكرت أنه في اعتداءات على المحاصيل، في اعتداءات على الأراضي، قطاع الزراعة كيف بيواجه هذه الاعتداءات ومطالب المزارعين اليوم؟
0: أيضا قطاع الزراعة يعني المواطنون أختي مقيدون تماما، مقيدون يعني يخافون، يصلون أراضيهم، يخافون حراسة أراضيهم. قبل فترة أيضا دعيني أخبرك أنهم قاموا، المستوطنين طبعا قاموا بخطف طفل يبلغ من العمر 10-11 عام. فأيضا هناك تأثيرات قوية جدا على المواطنين من حيث الزراعة وزراعة والاعتناء بأراضيهم. هناك أصبح الناس مقيدون تماما، أصبح مقيدون تماما من عبث المستوطنين، وللأسف
1: أستاذ رائد، أستاذ رائد معنا على السماع، يبدو أنه في خلل بالاتصال مع الأستاذ رائد خالد رئيس مجلس قروي جوريش، كان يتحدث وإيانا بما يتعلق عن الاعتداءات المتكررة على جوريش، على المواطنين، على الأراضي، وكان يتحدث تحديدا بما يتعلق بالقطاع الزراعي وما يتكبد من خسائر فادحة بهذا الإطار. والمزارعين، احنا بنتحدث بصراحة عن صمود، عن عزة وعن كرامة رغم كل هذه المضايقات وهذه الاعتداءات اللي للأسف كان آخرها إصابة سيدة حاملة شكل الخطر على حياتها وحياة الجنين، إصابة سيدة مسنة. يعني بنعرف احنا كبار السن لا يحتملون أي إصابة أو أي مرض، وبالتالي كان هناك الاعتداء عليها. لا احترام لأي حقوق الإنسان مع كبار السن، كان الاعتداء لامرأة حامل، لامرأة مسنة، فهذا كله بحاجة إلى وقفة جادة من الجميع. يبدو أنه الاتصال والتواصل مع الأستاذ رائد خالد رئيس مجلس قروي جريش انقطع، يبدو أنه متنقل على الطريق العام الرئيسي، وبالتالي لا يوجد هناك أي شبكة للاتصال. نتمنى له السلامة. حاولنا أنه ناخذ زبدة الموضوع وما جرى يوم أمس في وادي الحاج عيسى بقرية جوريش. نتمنى السلامة للأستاذ رائد ووصوله إلى منطقته آمن وسالم إن شاء الله. وكنا بنتحدث قديش يعني أغلب قرانا وبلداتها بتعتمد بالشكل الرئيسي وبالأساس على قطاع الزراعة، أغلب أهالينا في القرى مزارعين، فقطاع الزراعة بشكل القطاع الحيوي والأساسي في أي قرية وأي بلدة. عدنا من جديد والأستاذ رائد. أستاذ رائد يسعد صباحك من جديدة.
0: يسعد صباحك أختي، آسف جدا.
1: بالسلامة، معلش
0: على قطع الاتصال.
1: معلش،
0: ودعيني أخبرك، هذا قطع الاتصال طبعا أنا كنت أتحدث إليك وأنا بالسيارة فنسيت. قطع الاتصال أيضا نتيجة عبث المستوطنين، فهناك برج لشركة جوال قاموا بإتلافه في منطقة حين عينة تقع بين قريتي تلفيت وكسرة، ونتيجة لتخريب البرج نعم نعاني من قطع الاتصال أحيانا نتيجة عبث المستوطنين.
1: يعني إحنا اليوم كيف ممكن نوصف معاناة الأهالي في جوريش بظل كل ما تحدثت عنه؟ حتى الاتصالات فيها معاناة، حتى المزارعين بيعانوا، القطاع الزراعي، القطاع الإنتاجي، الطلاب، الأهالي، النساء، كبار السن من الرجال والنساء أيضا.
0: نعم نعم، أنا كما تحدثت إليك هناك خوف شديد في أوساط الأهالي أختي، بغض النظر كانوا أطفالا أم رجالا، كل المواطنين يعيشون ذعرا نتيجة استفزازات المستوطنين المستمرة والمتكررة، ولا يرحمون أحدا، لا يرحمون شجرا، لا يرحمون أرضا، لا يرحمون حجرا، يخربون الممتلكات، يحرقون السيارات، يكسرون نوافذ البيوت، أصبحت حياة صعبة للمواطنين، وما أمامنا إلا أن نتحمل ونثبت في هذه الأرض المقدسة ونقاوم بكل ما أوتينا من قوة.
1: كل التحية والاحترام على هذا الصمود وعلى هذا الثبات رغم كل الظروف الصعبة المعيشية اللي بتمر فيها بشكل يومي من كل فئات أهلنا بجوريش. نسأل الله السلامة لإلكم، لكبارنا، لصغارنا، لشيوخنا، لنسائنا ولرجالنا في جوريش. الأستاذ رائد خالد رئيس مجلس قروي جوريش، يسعد صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية، ومشكور على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر. كملين معاكم مشاهدينا متابعينا الكرام في محطتنا الصباحية في رسائلكم المختلفة والمتنوعة من خلال الرقم الواتساب اللي ظهر وإياكم على الشاشة، أو من خلال الاتصال الهاتفي لأي شكوى لأي قضية من طرفنا إحنا بيتم المتابعة فيها. خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد هالفاصل نكمل مع حضراتكم في محطاتنا المختلفة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا، لكل أبناء فلسطين الحبيبة وين ما كانوا بيسمعونا، يسعد هالصباح يا رب. في عنا رسائل جميلة جدا عمالها بتوصلنا من مختلف المتابعين. صباح الخير، اصنع لنفسك تاريخ واجعل غيرك يتعلمه، من مأمون كوع أبو المعتز من الصمت لغة العظماء. صباح الفل، صباح الياسمين، صباحك بكل الخير. كمان في عنا رسائل، كل شيء يمكن أن يشترى إلا النوايا الصادقة فهي تمنح مرة واحدة فقط. مأمون كوع صباحك فل ياسمين. كمان صباحكم جميل بجمال قلوبكم الطاهرة النقية وصاف بصفاء أرواحكم الطيبة الزكية. بحب أصبح على حماتي وحماي وبنات حماي وبنوتات العيل الحلوات، الله ينجحكم يا رب جميعا. معكم أم وفاء، يسعد صباحك يا رب أم وفاء، صبحك وربحك بكل الخير وينجح كل طلابنا الحلوين. أسعد الله صباحكم، أحلى طلة فجر، نفتخر ببرنامج طلة فجر لتناول الأمور المهمة للوطن والمواطن وإظهار الصورة الجميلة لمحافظتنا طول كرم. يسعد صباحكم، صبحكم بكل الخير. من مين هالرسالة يا ترى؟ من علي، يسعد صباحك يا ربي علي. كمان صباح الخير من معاذ محاجنة لطاقم الفجر ولصائقي خط نور شمس. صباح الخير لعمر بلعاوي، ثائر الغول ومحمد نايف وسيف العلي وجميع المستمعين، وما بحلى الصباح إلا مع تلفزيون الفجر. يسعد صباحكم يا رب. حناني الكحلة، صباحك فل، أسعد الله صباحكم ونور قلوبكم ورزقكم السعادة والرضا والعافية. صباح الخير، يسعد صباحك يا رب يا حناني، صبحك وربحك بكل الخير، وإن شاء الله دائما كل أيامكم خير وبركة. تعالوا نتابع معاكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بما يتعلق بالآونة الأخيرة في مواضيعنا المختلفة اليوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كثير من النقابات اللي أعلنت إضرابها وأعلنت خوضها للإضراب. اليوم الأحد كان في الإعلان عن إضراب بيشمل الأطباء، المعلمين، موظفي المحاكم، العاملين في القطاع المالي، المصارف، البنوك، التأمين، العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، دعوات لموظفي القطاع العام بأكمله. هاي الدعوات كانت من أجل خوض خطوات تصعيدية لإنصاف كل العاملين والموظفين. حاليا بهذا الإطار، من النقابات اللي أيضا كان لها وقفة وكان لها خطوات وبيان صدر عنها من أجل بدء بخطوات تصعيدية، هي نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري. احنا بنتحدث عن هذا الإضراب اللي انعكس بدوره على سير العملية التعليمية، وكان في هناك فتح لباب التساؤلات أمام الطلبة والعاملين حول مآلات المرحلة المقبلة، إمكانية التوصل إلى حلول بتضمن استمرارية التعليم من جهة وتلبية الحقوق النقابية كمان من جهة أخرى. بين وجهات النظر المتعددة وداخل الحرم الجامعي بتكون خضوري أمام مشهد بيحتاج لقراءة هادئة ومسؤولة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطلبة وحقوق العاملين واستقرار المؤسسة الأكاديمية في آن واحد. لحتى نتحدث عن هذا الأمر، دعونا نرحب بضيفتنا دكتورة ألفة أبو جراد، الناطق الرسمي باسم النقابة، نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة خضوري. صباح الخير دكتور ألفة.
1: يسعد صباحكم، صباح المستمعين ريهام، هلا فيكي.
0: يسعد صباحك يا رب. دكتورة ألفة، يعني قمت من خلال البيان يوم أمس بإصدار مجموعة من الخطوات اللي رح تبدأوها، دعينا نتحدث عن تفاصيل هذا البيان، الأسباب المباشرة اللي دفعتكم إلى الإعلان عن هذه الخطوات واللي من بينها رح يكون تعليق الدوام والإضراب وغيرها.
1: نعم، بإذن الله نبدأ اليوم بتفاؤل لعل فيه الفرج ريهام
0: يا رب.
1: تبدأ اليوم الأحد نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري في مقرها الرئيس وفرعيها رام الله والعروب أولى خطواتها التصعيدية على طريق حل المشكلة الأهم، وهي تفتيت الراتب، والتي تتمثل في وقفة احتجاجية داخل الجامعة في تمام الساعة 11 صباحا اليوم ولمدة ساعة، يتخللها تعليق الدوام ليتسنى للموظفين والموظفات المشاركة في إيصال صوت الحق ليصدح في الإرجاء معلنا عنوان المرحلة الآن، ألا وهي ريهام بلغ السيل الزبا وما عاد في الوسع أكثر. لا يخفى على أحد أن جامعة خضوري هي بوابة أكاديمية واقتصادية وتجارية على حد سواء، وهي الابنة الوحيدة للحكومة من حيث كونها الجامعة الحكومية الوحيدة في الوطن، ولذا فعلى الكل الفلسطيني والمجتمع المحلي الوقوف إلى جانب موظفيها الذين طالما عانوا من تبعيات هذه الحالة إلى حد استحالت معه إمكانية استمرار الدوام على هذا الحال. ريهام أشبعنا إدمار تخدير والآن نريد حلا دائم الخضرة ولا تراجع، الراتب كاملا وبانتظام شهري وبلا انقطاع. فبحرصنا وتضحياتنا وتفانينا لم نخل يوما في بتعاقدنا مع الحكومة، تعاقدنا على العطاء اللامتناهي لأبنائنا الطلبة، والآن نطالب الطرف الآخر أي الحكومة بالإيفاء بجزئها وهو الراتب كاملا مقابل العمل كاملا. الراتب كاملا بحد ذاته لشريحة جيدة من الموظفين يكاد يكفي بالاحتياجات الأساسية، فكيف إن تقطعت أوصاله؟
0: يعني احنا بنتحدث عن الوصول الى المرحلة اللي وصلت الأزمة الى حدها، بنتحدث عن الصبر اللي كنتوا صابرين، كنتوا متضامنين، كنتوا مقدرين للظروف اللي بمر فيها أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن وصلنا لمرحلة بدنا إنصاف لحق الطالب ولحق العامل. اليوم ما حجم هذه المطالب النقابية؟
1: أسلفناها في البيان بأن المطلب الأهم الآن والذي يطرح نفسه على الساحة لألا نصل كأننا مع الحكومة في عقد سخرة، مفاده الحاق الفقر بأبنائنا، مفاده الراتب. الآن الراتب كاملا، لدينا الكثير من المطالب ومنذ سنوات، وجامعة خضوري تهمش في كثير من الأمور، ووضعنا على مائدة الحكومة الكثير من مطالبنا بحقوقنا تسوف وتماطل ونعطى حلول مجزأة وحلول لفئات محددة دون أخرى، وهذا مرفوض تماما في نقابة العاملين.
0: طب اليوم كيف ممكن يكون في هناك توجه بكل هذه الخطوات التصعيدية ولكن بأقل ضرر ممكن يكون على طلبتنا؟
1: نعم، إحنا لأن طلبتنا أبنائنا لم نبدأ بإغلاق كامل، بل يعني مسحنا الفرصة والمجال للحوار مرة أخرى مع الحكومة، وبدأنا بالتالي أن اليوم هو وقفة احتجاجية لمدة ساعة، ويوم الأربعاء تعليق دوام كامل، ونتأمل أن يقف الأمر والتعليق وتوقيف العملية التعليمية إلى هذا الحد من هذا الأسبوع. هذا يحكمه استجابة الحكومة لمطلبنا الأهم وهو الراتب كاملا. هنالك توجه نحو عدم تسليم العلامات النهائية وعدم السماح بالتسجيل للفصل الصيفي حتى إحقاق الحق وحصولنا على راتبنا كاملا.
0: إيش هو الحد الأدنى اليوم من الاستجابة اللي ممكن أنه يدفعكم لتعليق الإضرابة؟
1: لم نضع حد أدنى لها. نحن يعني هذه الحدود وضعناها بكتب رسمية وبزيارات وبمناشدات للحكومة مسبقا، الآن نحن بالحد الأعلى للمطلب وليس إلا.
0: ممكن يكون في هناك خشية من أنه يتحول هذه الخطوات التصعيدية، هذا الإضراب، إلى أزمة طويلة طويلة الأمد، ممكن أنها تأثر على الجامعة، استقرارها، سمعتها، أدائها، طلبتها؟
1: هذا يؤسفنا إن طال هذا الوضع وهذا الحال ريهام، ولكن لن نكون نحن من هو المسؤول عن هذا. فنحن بشر ولنا احتياجات، وأحيانا لا نستطيع القدوم إلى الجامعة لعدم وجود النقود والمال في جيوبنا وفي جيوب موظفينا. نحن نعاني وأبناؤنا يعانون، ولنا أبناء في جامعات أخرى يعني يؤجلون الفصول من عدم وجود قصد أو وجود ما يكفيهم من متطلبات من أجل الحصول على التعليم في جامعات أخرى بسبب وجودهم في تخصصات لا توجد ولا تتوفر في جامعة خضوري. نحن نعاني كثيرا ريهام، نريد حدا ونهائيا من الحكومة لهذه المعاناة، وبالعكس هذا يرفع سمعة الجامعة لأن الأزمة قائمة من سنوات طويلة، ونحن نصبر ونضحي ونعطي على أنفسنا، وحتى وصلنا إلى الحد الذي لا نستطيع به، ولم نرفض يوما أن نكون جزءا لا يتجزأ من الانتماء ومن الوطنية ومن العطاء، ولكن الآن هذه القدرة غير موجودة لدينا. والكل يعلم أن جامعة خضوري دائما في المقدمة في العطاء بأكثر المنح، والتي تخدم شريحة كبيرة من الموظفين في سلك التربية والتعليم وغيره الحكوميين، من حيث كون أقساط أبنائهم أقل يعني خضوري تعتمد يعني الطلبة يعتمدون اعتماد كبير جدا في جامعة خضوري على منحهم. فخضوري معطاء وخضوري لم تغلق يوما بابا أمام أحد، ولكن الآن موظفيها هم من يحتاجون إسناد الناس وإسناد الأهالي حتى يقومون بشيء من النجدة معنا لكي ننقذ الفصل وننقذ العوامل الأكاديمية وننقذ الجامعة.
0: يعني بكل صراحة وبجدية، إن لم يكن بالقريب العاجل هناك وضع حد لإنهاء هذه الأزمة اللي بتمر فيها من قبل الحكومة، ما الخطوات التالية بعد الخطوات اللي قمت بالإعلان عنها في البيان يوم أمس؟
1: يعني نحن لا نتطلع لخطوات أخرى، نحن نتطلع لاستجابة حكومتنا لنا والعودة مرة أخرى إلى مائدة حوار إيجابية مفادها أن نحصل على رأسنا. ولكن يعني ما يأتي لاحقا لا أتوقع أن يكون بهذه السهولة أو بهذا النمط من يوم أو يومين، ولا نتأمل ذلك.
0: اليوم نقابة العاملين إيش رسالتها للحكومة أولا، للطلبة، للأهالي أيضا كمان؟
1: نعم، للحكومة، نحن بيننا وبين الحكومة كتاب موثوق يدعى عقد عمل، نقدم العمل مقابل الراتب ونتطوع فوق ذلك من جهدنا ووقتنا. فعلى الحكومة أن تفي بمسؤولياتها وواجبها في صرف راتبنا. نحن لا نطلب الرفاهية والراتب، والراتب لم يكن يوما رفاهية، ونحن في وطن أصلا هذه الرواتب لشريحة كبيرة لا يفي باحتياجاتهم، وبالكاد يحيون ويعيشون. نحن نطالب بالقوت للطلبة، أنتم أبنائنا وبالأصل أبنائنا كمان معكم أيضا في هذه الجامعة يدرسون معكم، ونحن قمنا بهذا القرار لأجلكم، لأجل أن تحصلوا على موظفين يقومون بخدمتكم ومحاضرين يسيرون العملية الأكاديمية وهم على أمثل حال، وهم يستطيعون العطاء، لأن هذا النقص في العطاء ليس النقص، هو ابتداء مرحلة معينة من الاحتجاج. هذا مفاد نتيجة ضغط ونتيجة تعب نفسي ونتيجة عدم قدرة، وليس نقص في محبتكم أو محبة مصلحتكم أو تجاهل لها. نقول للأهالي، أبناؤكم أمانة بأيديكم، ونحن على أتم الاستعداد لعطائهم ولمواصلة فصلهم ولتخريجهم، وفرحتكم بهم هي فرحتنا، وأبناؤنا أبناؤكم وأبناؤكم أبناؤنا، وهم في نفس الجامعة، فكونوا معنا يدا واحدة حتى نحصل على حقنا، حتى لا يصاب الفصل أو فصل آخر بأي ضرر بسبب هذا التعطيل، ولا يصاب الطلبة بأي تعطيل أو تسويف لهذا الفصل.
0: نأمل بالقريب العاجل أن نسمع الأخبار الجيدة من قبل الحكومة من أجل إنصافكم كعاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، وأن تنتهي هذه الأزمة بالقريب العاجل. الدكتور ألفت أبو جرادة، الناطق الرسمي باسم نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة، أسعد الله صباحك بكل خير، وكل التحيات لكل العاملين والموظفين في هذه الجامعة العريقة، جامعة الدولة في فلسطين التقنية خضوري، لها باع طويل في تخريج طلابنا وطالباتنا. من المخجل أنه إحنا نحكي ونتحدث عن هذا الحال اللي وصلوا له اليوم العاملين والموظفين، علوا أنه هذه الأزمة تنتهي بأسرع وقت ممكن باتفاق مرضي للعاملين. كل التحية والاحترام للدكتور ألفت، متواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعينا، وين وصل فينا الحال. للأسف كثير من النقابات عمالها تتحدث عن خطوات، تتحدث عن تصعيد، تتحدث عن مطالب، عن إنصاف للحقوق. الكل بده حقه، الكل عماله بيتعب وبيقدم وبيشتغل، الكل عماله بيتنازل عن كثير من المطالب، ولكن من أجل أنه يكون مؤدي للأمانة، لليمين اللي قسمه بأي مهنة بأي تخصص لخدمة أبناء هذا الوطن. لكن اليوم إحنا بنحكي موظفين، بنحكي عن أطباء، بنحكي عن عاملين بكثير من القطاعات للأسف اللي وصل فيهم الحد إلى يعني طال الصمت. اليوم الكل بيصرخ من معاناة، من ألم، من تمزق. اليوم نحكي عن تمزق للأرواح النفسية أكثر من الأرواح الجسدية للأسف. صباح الخير ريهام، الكل بيطالب والكل على حق. وزارة التربية والتعليم، جامعة خضوري، والقضاء وباقي الموظفين في كل الوزارات لهم كلهم على حق. ولكن في قانون الخدمة المدنية لا يوجد أي موظف في أي وزارة يعمل بنظام 24 ساعة وسبعة أيام بالأسبوع غير القطاع الصحي. في وزارة الصحة نعمل كل يوم وكل ساعة، الجمعة والسبت والأعياد والعطل الرسمية صباحا ومساء، مناوبات 24 ساعة. النقابات الصحية تطالب براتب كامل واستثنائها من الأزمة المالية، لأن نظام الدوام فيها استثنائي. المعلم والقاضي وكل شخص لا يستطيع أداء عمله إذا لم يكن يتملك صحة جيدة. لم يعد هناك متسع للصبر وتفضيل قطاع على آخر. يجب أن يكون للقطاع الصحي وليس لقطاعات أخرى مثل القضاء أو وزارات أخرى. من إياس، يسعد صباحك يا إياس، صبحك بكل الخير. هو هرم ولكن الكل في نفس الخندق، هذا الهرم كله في نفس الخندق. أي نعم، في أعلى رأس للهرم، وإحنا بصراحة ترفع لكم القبعة على جهدكم المتواصل، على المناوبات، على عملكم. إحنا أرواحنا وصحتنا من بعد رب العالمين بين إيديكم، وبالتالي إذا إحنا ما لقينا أي خدمة مثالية بالجانب الصحي والقطاع الصحي، فسلامات على الوطن وعلى المواطن، سلامات على هذا البلد. إذا القطاع الصحي منهار، إذا القطاع الصحي متهالك، العاملين فيه عمالهم بيقدموا من باب الإخلاص والوفاء والانتماء لهذا القسم اللي قسموه بعد إنهاء شهادتهم الطبية لحتى يحافظوا على أرواح الناس، للأسف اليوم بيوصل فينا الحال. هذا القطاع الصحي وكل من يعمل فيه بطالب بأعلى صوت انصفونا وانصفوا حقنا. احنا بحاجة، انه عنا اولاد وعنا اسرة وعنا التزامات. الحكومة ما بتصرف رواتبنا، ولكن بنفس الوقت احنا غير معفيين من اي التزام. مين معفى؟ سواء من، طبعا احنا لو نيجي يعني نتحدث الحكومة، حتى اي مبادرات انها تكون واقفة مع الموظف بشكل فعلي وجاد من اي اعفاء، لما في ضرائب، لما في مستحقات، لما في تحصيلات، لكن للأسف ما في أي تعاون مع كثير من القطاعات الخاصة اللي بتطالب المواطن وبتطالب هذا الموظف بالتزاماته. ما بيكون في أي إعفاءات، إن كان في إعفاء أو خصومات أو ترتيب لأولويات، ولكن مع الوقت ومع قلة الرواتب والنسبة عمالها بتنخفض شيء ورا التاني، ومع الديون المتراكبة على هذا الموظف ومع الاحتياجات اليومية اللي بحاجة لها أي موظف. إذا البنزين والسولر وأسعار المحروقات بشكل عام ارتفعت هذا الارتفاع الكبير، وأصلا هاليومين غير متوفرة بشكل جيد، أو إنه خلينا نحكي متوفرة بشكل طبيعي أو شبه طبيعي حتى. سعر الغاز ارتفع، الخدمة الصحية من كل القطاعات كمان ارتفعت ما عدا الخدمة الصحية من الحكومة. وعلى غراره عد مع انخفاض سعر الدولار أمام الشيكل، إلا أنه أسعار المواد الأساسية اللي بيتم استيرادها ما نزلت بهذا الهبوط اللي شهدناه للدولار. معناها المواطن والموظف وين يروح في حاله؟ شو يعمل؟ فهذا الهرم من الموظفين باختلاف، أو يعني خلينا نحكي إحنا هرم وإله تدرجات، على الهرم، وسط الهرم، قاع الهرم، ولكن هذا الهرم محطوط للأسف بنفس الخندق من المعاناة اليومية اللي بيعانيها. فسلامات على الوطن والمواطن، مواطننا العزيز، الله يكون بعونك وعوننا. ما حدا أحسن من حدا بهاي الحياة. تخيلوا قديش الأولويات تغيرت نتيجة الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر فيها. شو ذنبنا؟ شو ذنب المواطن؟ شو ذنب الموظف؟ احنا بحاجة انه يكون في عنا حكمة، رشد، وحسن تصرف في كيفية إدارة حياتنا اليومية من أعلى الهرم. فكل التحيات للمواطن الصابر، المواطن اللي أعلى نفس لإله. يعني احنا بنحكي خلص المواطن ما في قطرة دم، بس عايش على النفس البطيء، والنفس البطيء الحقوا أنفاسنا الأخيرة، أنفاس المواطن والمواطنة. كل التحية والاحترام. خلونا نروح لها الفاصل مشاهدينا الكرام متابعينا، ونرجع نكمل بمحطاتنا المختلفة والمتنوعة.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا أكيد وإيانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب بكل اللي انضموا وإيانا في برنامج طلة فجر مكملين معكم محطاتنا محاورنا مختلفة ومتنوعة. اليوم بدنا نحكي بهاي المحطة عن خطوة صحية مجتمعية مهمة شهدتها البلدة القديمة في مدينة الخليل، افتتاح أول عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين. هاي العيادة ما بتقدم العلاج فقط، كمان بتسعى لنشر الوعي وتعزيز الثقافة، ثقافة الحياة الصحية داخل المجتمع. تعالوا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتعرف أكثر على هذه العيادة، على كيف ممكن المواطن يأخذ هذه الخطوة على محمل الجد من خلال انضمامه لعيادة الإقلاع عن التدخين مع الدكتورة بيسان مرقة مسؤولة البحث والتطوير في الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين. صباح الخير دكتورة بيسان.
1: يسعد صباحك صباح الجميع.
0: يصبحك بكل الخير. بلدة القديمة في الخليل شهدت افتتاح أول عيادة للإقلاع عن التدخين، كيف جاءت فكرة إنشاء هذه العيادة وتحديدا في البلدة القديمة في الخليل؟
1: بالنسبة لفكرة إنشاء العيادة، إحنا في الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين كان هدفنا دائما مكافحة التدخين عن طريق التثقيف الصحي، محاضرات التوعوية سواء الإعلامية أو في المؤسسات، ولكن فكرنا بخطوة جدية وأكثر عملية، وخصوصا أنه إحنا من خلال محاضراتنا ومن خلال لقاءاتنا مع الناس لاحظنا أنه في حاجة كبيرة لمساعدة المعنيين بالإقلاع عن التدخين. الناس حابة توقف تدخين، بس التدخين كما نعلم جميعا في نوع من الإدمان على مادة النيكوتين الموجودة في السيجارة. فوجود عيادة متخصصة طبية لمساعدة الناس المعنية في الإقلاع عن التدخين وجدنا أنها ضرورة بسبب هدف المكافحة التدخين، فبدأت الفكرة من هون. طبعا بشراكاتنا كجمعية فلسطينية في بهذا هدف مكافحة التدخين مع الهلال الأحمر الفلسطيني ومع المؤسسات الدولية اللي هي مؤسسة أطباء بلا حدود، قدرنا نعمل نواة لعيادة صغيرة للإقلاع عن التدخين في البلدة القديمة في الخليل، في مركز في البلدة القديمة تحت إشراف الهلال الأحمر الفلسطيني، بقدم خدمات مجتمعية دعم المجتمع في كتير أمور، مش بس يعني أمور تهم المجتمع الفلسطيني. فكانت هذه يعني مع الشراكات اللي احنا الموجودة معنا، مع وجود كمان دعم من منظمة أطباء بلا حدود بتوفير شرائح بدائل النيكوتين اللي هي عبارة عن دواء أو يعني هي نوع من الدواء مثبت علميا بمساعدة المدخن في الإقلاع عن التدخين. بدأنا بعيادتنا الحمد لله قبل أسبوع في البلدة القديمة، وكان في طبعا كان في إقبال شديد من المواطنين في البلدة القديمة.
0: يعني يعني احنا بنحكي لسه من اول اسبوع وكان هذا الاقبال الشديد دليل على انه فعليا احنا كنا متعطشين لهاي الخطوه. يعني زي ما بيحكوا اللي مدمن على التدخين بشكل كتير كبير، وخاصه للرجال اللي بيسحبوا الباكيت والباكيتين في نهار اليوم الواحد، فبيحس انه خلص وصلت معهم مرحله انا بحاجه انه وكانه جهه تضبطني تعالجني وتساعدني. فمجرد احنا بنحكي افتتاح العياده كان في هذا الاقبال الشديد.
1: نعم صحيح، يعني كمدخن أنا بعرف مضار التدخين، يعني أنا بحكي عن الناس المدخنة أكيد في لها مضار صحية مضار بيئية، وخصوصا مع الوضع الاقتصادي السيء لها مضار كبير على الجيبة. فكتير ناس معنية أنها تبطل التدخين، بس بالنهاية اللي إله يدخن بيدخن باكيت وباكيتين في اليوم مدة طويلة أكثر من 10 سنين، بالنهاية صار في عنده حاجة جسمانية لمادة النيكوتين الموجود في السيجارة. فممكن لو عنده الإرادة الكافية للإقلاع عن التدخين يحتاج يعني جسمه يطلب السيجارة، فبالآخر يضطر إنه يأخذ السيجارة، وطبعا تخرب هذه المحاولة، تفشل محاولة الإقلاع عن التدخين. إحنا بالعيادة بنقدم أول إشي الدعم الطبي، وطبعا نعمل تثقيف صحي وتحليل لمدى اللي هي الإدمان عن التدخين، قديش كمية النيكوتين اللي هو مدمن عليها الشخص، وبنحدد قديش اللي هو اللازمة من العلاج. النيكوتين باتش اللي هي اللاصقة اللي فيها مادة النيكوتين بتنحط على الجسم لمدة 24 ساعة تعطيك كمية النيكوتين اللي هو بيحتاجها طول النهار، وهو بالنهاية ما بيحتاج النيكوتين، يعني ما بيحتاج السيجارة، جسمه ما بيطلب السيجارة، ولكن ممكن يكون في عنا بعض التعود، يعني مثلا فنجان القهوة معه سيجارة، بعد الغداء لازم سيجارة. فكمان إحنا بنثقفه وبنوعيه وبنتابعه لتغيير نمط الحياة، بحيث إنه يعني حتى يعني جسمه ما يحتاج النيكوتين كمادة، وعاداته ما تحتاج السيجارة عشان يخفف. أول إشي طبعا إحنا ما نطلب منه يوقف التدخين مباشرة، أولها بنكون تخفيف عدد السجاير في اليوم، وبنمشي على خطة منهجية بحيث إنه نوصل ليوم إنه خلص ما فيش فيه سجاير، لأنك أنت مش بحاجة للنيكوتين، النيكوتين موجود بجسمك عن طريق اللاصق الموجودة على الجسم اللي بتغيرها كل يوم، وغيرت عاداتك بحيث إنك أنت ما تطلب السيجارة.
0: يعني في مدة معينة بيحتاج المدخن حتى يبدأ يشعر بتحسن كتير كبير بصحته؟
1: هلأ من حد ما يوقف السيجارة 24 ساعة، حسب الدراسات المثبتة من خلال 24 ساعة بتحسن ضغطه، بتحسن نبضه، بتحسن تنفسه. طبعا التأثير المباشر على القلب والرئتين، يعني التأثير اللي نقول الفسيولوجي على القلب والرئتين بده وقت، بده شهر لسنين، خصوصا الرئتين لأنها دخل عليها مادة النيكوتين فترة، ولكن هو بيبدأ بحس بالتحسن من أولها، يعني بحس إنه بيقدر يمشي. في كتير مدخنين، إحنا هلأ قلنا أسبوع ففينا نشوف الناس ترجع لنا الأسبوع، يعني شفناها قبل أسبوع شفناها هلأ، ولك أنا صرت كنت ما أقدرش أطلع الدرج البيت، هلأ صرت أقدر أطلع درج البيت، لأنه فعلا التدخين يعني أول ما يوقف عن الدخان بيبدأ نفسه يتحسن، بيبدأ الأكسجين اللي بوصل لجسمه يتحسن، بيبدأ ضغطه يعني بيكون ضغطه مرتفع، بينزل ضغطه لأنه مادة النيكوتين بترفع الضغط، بيبدأ نبضات قلبه تقل لأنه النيكوتين طبعا بيزيد نبضات القلب، فبيبدأ تخف نبضات القلب. ففعليا المدخن لما يوقف فترة اللي هي أيام خلينا نقول، هلأ صار يقدر يطلع درجين شحطين وثلاثة بدون ما يلهت ويحس حاله تعب، فهذا تأثير مباشر نعم بلحظة المدخن.
0: أكيد المرحلة بتكون مش سهلة على المدخن نفسه، ولكن بهمتكم أكيد وبالخطة العلاجية اللي بتحطولها لكل مدخن ولكل شخص حابب فعليا أنه يخوض هذه المرحلة ويبدأ يقلع عن التدخين بشكل نهائي لرجعته فيه، بتواجهوا تحديات كبيرة. إيش أكثر أو أبرز التحديات اللي حسيتوها مشتركة مع كل الحالات اللي جاءت للعيادة؟
1: شوف احنا حاليا لنا اسبوع مفتتحين العياده، ويعني احنا كل اسبوع بنشوف يعني نعطي موعد للمرضى بعد اسبوع، فشفنا حاليا اسبوع اللي ملاحظته انه في شغف كتير للعياده، في حب كتير اني انا بدي ابطل الدخان، في قبول كبير من الناس انه انا معني بدي ابطل الدخان وبدي تساعدوني. حاليا ما بلشت التحديات، يعني لسه ما ظهرت لعنا، ممكن من هون لشهر ممكن تظهر عنا التحديات وتبين، بس من حسب الدراسات الموجودة انه في عنا تحديات اكيد، لانه في 30% بالعالم المتقدم اللي هو في رعاية صحية قوية، 30% من اللي بيبدوا برحلة الاقلاع عن التدخين بيرجعوا، يعني بيصير عندهم انتكاسة خلينا نسميها. احنا لسه ما شفنا لان لسه ما بدي يعني ما كملنا في رحلة العلاج. الانتكاسة هي لها أسباب كتير، لها أسباب ممكن الضغط النفسي، الاسترس يصير معه حدث، البيئة اللي هو في حواليه، يعني مثلا البيئة اللي فيها ناس مدخنة دائما، البيت اللي فيه حدا مدخن كمان، ممكن هذا كله يسبب انه ناوي يقلع عن التدخين يعني ما تزبط معه المحاولة. هلأ احنا بنحاول من خلال كل زيارة معنا نتأكد من هل هناك في بيئة داعمة حوالين المدخن للإقلاع عن التدخين؟ إذا في أي تحديات في البيئة حواليه بنحاول نساعده، خطة بيننا وبينه إنه كيف ممكن تواجه هذا التحدي. طبعاً مش راح نقول للمدخن ما يدخلش على البيت إذا فيش حدا، إذا في حدا بدخن في البيت، ولكن ممكن نقول له جيب الشخص المدخن في البيت مع عنا على أساس نساعده كمان هو كمان يبطل التدخين، فأنتوا التنين تبقوا داخلين بالرحلة مع بعضيكم وبتستفيدوا مع بعض. تحديات موجودة كتير للأسف، لأنه التدخين هو أول شيء إدمان، بعدين هو عادة مجتمعية يعني للأسف، يعني
0: صحيح.
1: احنا بنحكي مش بس عن السيجارة، احنا بنحكي عن أرجيلة، عن الفيب، كتير في
0: أشكال مختلفة
1: نعم صحيح، فيعني صارت عادة، يعني للأسف مش بس الرجال، السيدات والرجال يعني متوجهين للتدخين، فإحنا قاعدين في أرقام النسب بتصاعد، فهدفنا إن نحاول نساعد اللي معنا. بالإقلاع عن التدخين، وإن شاء الله يا رب لقدام إنه يكون حتى مش معنيين نقدر نوصلهم ونقنعهم بأهمية الإقلاع عن التدخين إن شاء الله.
0: يعني أنتوا حاطين أكيد خطط لتكون في توسيع للتوعية، سواء يمكن كمان داخل المدارس، الجامعات، بالمقاهي، بمختلف الأماكن والتجمعات اللي بيكون في منتشر فيها يمكن مدخنين، وكمان الطلاب الجامعات والطالبات كمان، لأنه حتى مثل ما حكيت التدخين مش بس بالسيجارة، التدخين كمان بالأرجيلة، بالفيب، بأشكالها المختلفة.
1: صحيح، يعني توجهوا لنا كثير من طلاب الجامعات اللي هي التجمعات الطلابية، في طلاب الجامعات كثير معنيين بعمل حملات تثقيفية، ساعدنا بعضهم. وطبعا خصوصا أنا بشهر 5، إحنا شهر أو خلينا نقول 31/5 هو اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، فالكل معني يعمل فعاليات بهذا اليوم. فإحنا إن شاء الله يعني بشركاتنا وبالفولنتيرز المتطوعين اللي معنا في الجمعية والمتطوعين اللي معنا مع الشركاء مثل زي المتطوعين بالهلال، معنيين هذا الشهر إنه نفعل الفعاليات اللي هي مكافحة التدخين، لنوصل ليوم 31/5 اللي هو اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، نحكي ممكن يعني بالإنجازات البسيطة اللي إحنا عملناها. بس طبعا كل إنجاز بسيط بيتم هو إنجاز كبير بالنسبة لشخص. أنا دائما بحكي إنه إحنا ممكن بعيادة الإقلاع عن التدخين نشوف نطلع ب10% إنجاز أو حتى 1% بإنجاز، هو بالنهاية إنجاز في شخص ساعدنا إنه يقلع عن التدخين.
0: كل التحية والاحترام، وإحنا بدنا نشكركم على هذا التوجه وعلى إيجاد يعني نافذة أمل جديدة لكل شخص حابب أنه يقلع عن التدخين بشكل جدي، نافذة الأمل من خلال افتتاح أول عيادة للإقلاع عن التدخين. دكتورة بيسان مرقة، مسؤولة البحث والتطوير في الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، كل التحية والاحترام لإلك، أشكرك كل الشكر على انضمامك اليوم والحديث عن كل الخدمات اللي بتقدمها هذه العيادة، وعن ما لمستوه من بعد ما تم الافتتاح للعيادة، وقديش فيه مثل ما ذكرت إقبال كبير، وهذا اندل بيدل على الحاجة الماسة من الأهالي والمواطنين لموضوع الإقلاع عن التدخين. إن شاء الله يا رب تكون هذه الفكرة معممة موجودة، ويكون في كمان انتشار لهاي العيادة فروع أخرى بكل مدينة، لحتى نضمن أنه نعمل فائدة على كل أبناء شعبنا الفلسطيني. شكرا من جديد دكتورة بيسان، يسعد صباحك يا رب. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، لكن بدنا نروح لفاصل، وبعد هالفاصل نرجع نكمل من جديد في محطات المختلفة. وتحدثنا قبل قليل عن موضوع الإضراب، الخطوات التصعيدية اللي أعلنت عنها نقابة العاملين وأيضا نقابة الأطباء، وكنا بالحديث بالرسالة اللي وصلت أنه الأطباء والقطاع الصحي هم أعلى رأس هرم مثل ما ذكر مرسل الرسالة الأستاذ إياد، واليوم إحنا بدنا نتحدث عن البيان اللي أصدره وأصدرته نقابة الأطباء. راتب كامل بدوام كامل، دوام كامل براتب كامل، هذا المطلب الصريح والواضح اللي أعلنت وطالبت فيه نقابة الأطباء لحتى يكون في خدمة أفضل وأحسن. روح لفاصل سريع ونرجع نتواصل وإياكم في برنامج طلة فجر، فخلوكم معنا.

0: مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتوا أكيد، ومتواصلين وإياكم ببرنامجنا. وكثير من المواضيع مثل ما ذكرنا حكيناها وناقشناها، وإن شاء الله راح نكمل معاكم بمحطاتنا وفي رسائل عنا صباحية. يسعدنا صباحكم والله، كل الاحترام لكل القائمين على هذه العيادة. شكرا أكيد الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والتثقيف الصحي الخيرية اللي كان لها دور أساسي وكبير بإنشاء هذه الفكرة وتفعيلها على أرض الواقع. لما إحنا بنحكي عيادة، إحنا بنحكي مثل ما ذكرت الدكتورة بيسان إنه المواطن اللي كان من سنوات طويلة عنده للأسف هذا الإدمان وهذه العادة إنه يسحب باكيت وباكيتين في السنة، اليوم الوضع المالي والمادي لكل مواطن ما بيسمح إنه فعليا يكون قادر على انه يشتري هذه الكمية من الدخان، وبالتالي هو اصبح اليوم مضطر انه يخفف وانه ياخذ قرار جريء وصريح بانه يقلع عن التدخين. مع هيك فكان انشاء هذه الفكرة، وكل التحية اكيد للجمعية وللدكتورة بيسان ولكل القائمين مشكورين على هذا التوجه لحتى يساعدوا الاهالي والمواطنين بانه كيف يبدأ. المواطن يمكن صعب عليه اللي كان يدخن باكيتين وباكيت كامل باليوم انه يبدأ من ذات نفسه يدخن، بيشوف حدا تاني من جاره من اصحابه من اصدقائه بيدخن بيصير يدخن معاه. يعني كل ما يبدأ خطوة للامام يمكن الظروف المجتمعية بترجعه للخلف للأسف. وعشان هيك احنا بنتمنى انه يكون في تعميمة لهذه العيادة ويكون في لها أفرع في كل محافظات الوطن الحبيب من أجل أن نحافظ على صحة شبابنا ورجالنا وكبارنا ونسائنا وطلابنا في كل الفئات العمرية. والجانب الصحي مهم جدا، والمواطن بيطالب أنه يحصل على خدماته الصحية بأعلى جودة وبشكل دائم ومستمر، لكن نتيجة الظروف اللي احنا بنمر فيها كان في هناك توجه لنقابة الأطباء، وكان في إصدار بيان في ظل تصاعد هذا الخلاف بين نقابة الأطباء والحكومة. التصريحات الأخيرة بتعكس حجم الأزمة داخل القطاع الصحي. لما إحنا بنتحدث عن راتب كامل مقابل دوام كامل، هذا مطلب أساسي وصريح من نقابة الأطباء. تعالوا نتعرف أكثر على الخطوات اللي أعلنت عنها وأصدرتها نقابة الأطباء. ضم وإيانا من خلال اتصال الهاتفي نقيب الأطباء الدكتور صلاح الهشلمون. صباح الخير دكتور صلاح.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
0: يصبحك بكل الخير. لما بنتحدث عن هذا المطلب الأساسي اللي بدأتوا في بيانكم عنوان 2 راتب كامل مقابل دوام كامل، خلينا نتعرف على حيثيات وتفاصيل هذا البيان.
1: بداية يعني الدوام الكامل يعني الخدمة الصحية والطبية المقدمة إلى المريض على بأحسن صورة وعلى أحسن وجه، وهذا حق للمريض وواجب على من هو مسؤول عن النظام الصحي أن يقدم خدمة كاملة للمريض. لكن ومنذ فترة وفي ظل نظام التقليص هذا الدوام وهذه الخدمة منقوصة ومجتزأة، وهذا صراحة يعني غير منطقي أن تقدم الخدمة الطبية والصحية للمريض بشكل مجتزأ والتي يتأثر فيها بصحته وبحياته. الأطباء منذ فترة تبعوا نظام التقليص المفروض عليهم من قبل الحكومة وتحملوا الضغوطات، لأن نظام التقليص لا يعني الراحة، هو نظام التقليص يعني ضغط العمل بشكل غير متحمل الجهد لا جسديا ولا ذهنيا من قبل الطواقم الطبية، لأن الحمل يضاعف عليه. ثانيا وزارة الصحة هي المسؤولة المباشرة عن صحة المواطن، طالبنا وزارة الصحة بتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة للكوادر الطبية وتوفير كل ما يحتاج المريض من علاجات ومن أدوية ومن مستهلكات حتى يعني يقوم الطبيب بتقديم الخدمة للمريض الفلسطيني وبأحسن صورة. الحكومة تدعي أن الأزمة المالية ألقت في ظلالها، وهذا شأن خاص أصبح شأن الحكومة وليس شأن نقابة الأطباء، علما بأننا كنا في نقابة الأطباء، كنا موضوعيين خلال الأشهر الماضية ونتحدث بشكل مباشر مع الحكومة على أننا شركاء ونتحمل مع الحكومة كل تبعات هذه الأزمة. لكن الحكومة تعتقد أن الطبيب يأتي من عالم آخر وتكيل بمكاييل ومعايير مختلفة للعاملين في هذه الدولة. ومن هنا النقابة تم وعدها عدة مرات نتيجة تفاهمات مع وزارة الصحة والحكومة بشكل عام، لكن لم يتم الإيفاء بهذه الالتزامات والتفاهمات إلا جزئيا. ونرى ويخرج علينا في الفترة الأخيرة وأن الأطباء والعاملين في النظام الصحي عليهم واجب تجاه المرضى وتجاه المواطن، وهذا حق المواطن لا إنكار، لكن ترى أن العبودية فقط للطبيب وفي الخدمة وفي الجهد وفي التعب، ولكن ليس هناك تمييز أو إنصاف أو عدل تجاهه في إحقاق حقوقه حتى يعيش حياة كريمة. أصبحت كرامة الطبيب خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهذا شأن الحكومة وعليها التعاطي مع هذا الموضوع بالشكل الذي تراه مناسبا. نحن كنقابة أطباء البيان واضح وصريح، لا نستطيع تقديم خدمة. الرعاية الصحية الأولية حتى لو كان هناك دوام كامل ليس فيها أدوية وما يحتاجه المريض، فكيف بالخدمة أن تكون

0: الخاصة لشراء دواء على نفقتي الخاصة.
1: طب دكتور، أنت ذكرت أنه لا يجوز الكيل بمكيالين، الطبيب خط أحمر، وإجا الوقت لحتى نأخذ حق هذا الطبيب وكرامة الطبيب في حال لم يكن هناك استجابة من الحكومة لكل هذه المطالب الأساسية تحت الخطوط الحمراء. ما التوجه رح يكون من قبلكم كنقابة أطباء؟
0: نحن في البيان وضحنا الخطوات التدريجية، وعلى الحكومة أن تعي جيدا أن لا رجوع عن هذه الخطوات، وأن الهيئة العامة لنقابة الأطباء في قابل الأيام سوف يكون هناك اجتماع حاشد للهيئة العامة، وبناء على هذا الاجتماع سوف يتم إقرار الإجراءات التصعيدية التي يجب أن تكون حتى إحقاق كامل حقوق الأطباء مجتمعين، وليس نحن تعاملنا بالسابق بمطالب بالحد الأدنى من المطالب وشزعناها لشرائح معينة من الأطباء. اليوم كل الأطباء في وضع لا يحصدون عليه الحقوق كاملة لكامل شرائح الأطباء. غير هيك الحكومة هي المسؤولة عن إدارة هذه المنظومة إن كان في الصحة أو غيره، ونحن لا نتدخل في إدارة شؤون البلد، لأنه إحنا نقابة أطباء مسؤولين من أطبائنا فقط.
1: يعني أنت بتقول إنه الحكومة هي اللي بتملك مفتاح إدارة الأزمة اللي إحنا عمالنا بنمر فيها حاليا، إن لم يكن هناك توجه من الحكومة بإدارة هذه الأزمة واستخدام هذا المفتاح، هل رح يكون في هناك توجه مغاير عن كل مرة كنتوا بتطالبوا فيها بمطالب، كان في تجاهل، كان في استثناءات، فإنه إن لم يكن هناك صدقا بالقريب العاجل استخدام لهذا المفتاح بطريقة إدارة الأزمة، شو رح يكون منكم موقف جديد؟
0: الموقف الجديد والواضح أن الحكومة إن لم تستطع إدارة الأزمة فلتبحث عن حلول تأتيها من السماء أم من تحت الأرض. نحن نطالب بحقوقنا، وإحنا مش مسؤولين عن هذه البلد، إحنا مسؤولين عن أطبائنا، وبدنا حقوق أطبائنا كاملة متكاملة، والحكومة تدبر حالها، تشحن، تسرد، تلبس بدهية تجيبه، بدها تعطي الأطباء حقوقهم. الأطباء بطلوا منطة زي زمان، والكلام العقلاني والموضوع اللي كنا الخطاب اللي كنا نتعامل فيه مع الحكومة ووزارة الصحة اليوم أصبح من الماضي، لأنه لم يثمر على الإطلاق بأي شيء إيجابي تجاه الأطباء.
1: يعني ممكن نشوف إشي جديد ما شفناه من قبل من نقابة الأطباء.
0: صحيح. في قبل الأيام سوف يعني ترى الحكومة ما لم تعهده من نقابة الأطباء في المجلس الحالي.
1: شو السيناريو اللي أنت ما بترغبوا توصلوا فيه كنقابة للأسف؟
0: نحن نتمنى أن تعي هذه الحكومة بشكل واضح وصريح اليوم قبل غدا، يجب عليها أن تعي بأن الحقوق أصبحت واجب تنفيذها اليوم قبل الغد، لأن الطبيب هو مواطن عليه التزامات وله حقوق. يا عمي الطبيب بدنا نحكيها بالعربي معاه مصاري، اشتاق لمصاري بده ياخذهم، بيدعوا انه الأطباء معهم ملايين وعندهم مصادر دخل وما شابه وما شابه، يدعوا ما شاءوا، الطبيب حقه بده ياخذه، تحمل بما فيه الكفاية وحمل على كاهله أعباء من جائحة كورونا حتى اليوم يتحمل، ولا أحد من المسؤولين في هذه الحكومة أنصف الطبيب يوما.
1: طب يعني احنا بنحكي كمان دكتور، عمالها بتوصلنا رسائل من الموظفين في القطاع الصحي، انا كموظف وزارة صحة اذا بدك تعطيني راتب مثل باقي الوزارات خليني اداوم مثل دواهم، او اعطيني راتب كامل لانه دوامي بيختلف عن غيري. كمان في توجه انه القطاع الصحي كاطباء كممرضين كل من يعمل بهذا المجال وتحديدا الاطباء هو بيكون على عاتقهم مسؤولية كتير كبيرة تختلف عن اي موظف حكومي يعمل في الحكومة بباقي الوزارات.
0: رئاسة الوزراء في الجلسة الأخيرة

0: دولة رئيس الوزراء أصرح أن هناك خصوصية لوزارة الصحة. الخصوصية بمعنى لأنها الخدمة المقدمة للمواطن على تماس مع آلاف مؤلفة من المواطنين في الصحة. لكن الخصوصية وصلتنا رسالة بأن الخصوصية فقط في العبودية صراحة، أما بالحقوق فلا خصوصية للعاملين في النظام الصحي، وهذا ترجم على أرض الواقع في الأيام الأخيرة.
1: واليوم احنا بنطالب بكرامة الطبيب، واللي هي خط أحمر مثل ما ذكرت وقلت الدكتور صلاح الهشلمون.
0: صحيح،
1: كل الاحترام والتحية. أشكرك دكتور صلاح على انضمامك اليوم وأيانا من أجل الاطلاع على تفاصيل البيان الأخير اللي أصدرته، على ما قمت بإعلانه بشكل واضح وصريح، راتب كامل مقابل دوام كامل، كرامة الطبيب خط أحمر، والحكومة هي من تملك مفتاح حل إدارة الأزمة اللي بنمر فيها من القطاع الصحي، وإحنا بنتحدث عن الأطباء. كل التحية والشكر لك دكتور صلاح، مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامجنا الصباحي، برنامج طلة فجر. واليوم وصل المواطن الفلسطيني إلى منطقة عماله بيلف وبدور حوالين نفسه، ما في أي إجابة، ما في أي حد يرشده، ما في أي حد يحكي له من هون الطريق الصحيح. إحنا معاك، إحنا مكملين وإياك، بدنا نعزز صمودك، بدنا نعزز دعمك. إحنا بنسمع بنسمع بنسمع، ما بنشوف على أرض الواقع بشكل كافي اللي فعليا يريحنا ويسندنا، فما بالك لما إحنا بنتحدث عن كل النقابات اليوم بيعلو صوتها من أجل الاحتجاج، من أجل تلبية مطالبها من الحكومة. كان الله بعون كل الموظفين الحكوميين، كل النقابات اليوم بتعلي صوتها لحتى يكون في إنصاف، لحتى يكون في إدارة حكيمة لكل الأزمات اللي عمالنا بنسمعها وبنشوفها بنمر فيها وبنلامسها إحنا مواطنين. إحنا المواطن لما بيكون في احتجاج من نقابة الأطباء، من قطاع القضاء أيضا، من الموظفين العاملين في الجامعات والأكاديميات، لما إحنا كله بيتأثر على طلابنا الجامعيين، بيتأثر على حياتنا الصحية، على تلقينا لكل الخدمات الأساسية، لما بيتأثر على كل مناحي الحياة، فكان الله في عون المواطن الفلسطيني. رح نكمل معكم ونتواصل وإياكم في برنامج طلة فجر، ومن الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، دفتر التأمين الصحي مكتوب في أعلى وزارة الصحة الفلسطينية، ويجب على المواطن تحميل الوزارة مسؤولية تقديم الخدمة الصحية، لا أن يتم اتهام الطواقم الطبية بالتقصير واللا إنسانية. كل الاحترام، تحترم هذه الرسائل وهذه الوجهات وجهات النظر. فمكملين معكم مشاهدين، عشان ما نتأخر على ضيفتنا الكريمة بما يتعلق بواحدة من أهم المواضيع اللي كمان رح نتحدث عنها اليوم. لما إحنا بنحكي 8 أيار كان بيصادف اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا، واليوم إحنا بنحكي عن شعار جديد بترفعه وبتعلن عنه الجمعية. اليوم هذا اليوم العالمي للثلاسيميا 8 أيار عام 2026 كان بعنوان وشعار نكشف نشخص وندعم مدى أهمية الكشف المبكر. اليوم لما إحنا بنحكي عن تعزيز الوعي المجتمعي، لما إحنا بنحكي عن تفعيل الإلزام القانوني للفحص الطبي قبل الزواج، ودعوات كثيرة لكل المؤسسات. اليوم في اليوم العالمي للثلاسيميا بتتجدد المطالب بتوفير رعاية صحية وإنسانية أفضل لمرضى الثلاسيميا في فلسطين، خاصة لما إحنا بنعرف كلنا ما بتخفى هاي الظروف والتحديات اللي بنعيشها بنواجهها. كان في بيان حديث لجمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا كشف عن ارتفاع مقلق في أعداد الحالات الجديدة للأسف، إضافة إلى صعوبات كبيرة في التشخيص والمتابعة والرعاية. اليوم عندنا تساؤلات كثيرة من المرضى، من إحنا كمواطنين لما بنسمع هاي البيانات، لما بنحكي أو بنحيي الأيام العالمية لمثل هيك مناسبات، وبنحكي إحنا لليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا، قديش في لازم يكون دور للمجتمع والمؤسسات الرسمية في الوقاية والدعم. تعالوا نحكي أكثر بهذا الملف مع ضيفتنا اللي موجودة معنا حاليا من خلال اتصال الهاتف، الأستاذة سهام بدران، مسؤولة المركز المجتمعي لجمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا في الشمال. يسعد صباحك أستاذة سهام.
2: يسعد صباحك بصبر أهلنا في طول كرم إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب كل الصباحيات لمرضى الثلاسيميا. اليوم مع اليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا 8 من أيار نكشف نشخص وندعم. لو بدنا نيجي نتطلع بالواقع كيف ممكن نوصف واقع مرضى الثلاسيميا اليوم في فلسطين قبل ما نحكي عن الشعارات وقبل ما نحكي عن المطالبات اللي بنطالبها والدعوات الموجهة لكل المؤسسات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة لحتى يكون في رعاية أفضل وأحسن لمرضى الثلاسيميا؟
2: أول شيء يسعد صباحكم طبعا بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا. أنا بحكي لكل مرضانا في الضفة في طرق جرم بالتحديد وفي غزة كمان وفي كل العالم مرضى الثلاسيميا إن شاء الله إنه يضلوا بصحة أفضل وإن شاء الله يضل الخدمات موجودة في ظل طبعا الظروف اللي إحنا عايشينها. فبتمنى للجميع في هذا اليوم اللي بخصهم طبعا دوام الصحة والعافية وربنا يعطيهم طول العمر
1: يا رب.
2: هلا بالنسبة لواقع الثلاثين احنا بنحكي عن الضفة وغزة. عندنا 853 مريض في الضفة وغزة منهم 293 مريض في غزة. طبعا احنا بنحكي عن 411 مريض من الإناث و443 مريض من الذكور. فيعني هذا العدد إذا نحسبه مع التزايد السكاني أو نسبة السكان بالنسبة للضفة وغزة فهو عدد يعني مرتفع شوي بالنسبة للظروف اللي إحنا بنعيش فيها، وخصوصا إنه إحنا عندنا زي ما تفضلتي إنه في ولادات جديدة من الكورونا لغاية الآن، يعني إحنا تقريبا ما بين 7 إلى 9 حالات سنويا، مع انه بال2013 اذا بتتذكري احنا وصلنا لفلسطين خاليه تقريبا من ولادات جديده، يعني قربنا على الصفر في الولادات الجديده. بس احنا عارفين انه من ايام الكورونا من 2020 و21 لغايه اليوم واحنا صدمه ورا الثانيه، يعني انه الوضع اللي احنا بنعيشه ما بيساعد انه على الالتزام التام او 100% بامور اللي هي بتخص الفحص الطبي قبل الزواج وتطبيقه. فهذا هو واقع الثلاسيميا حاليا يعني.
1: طيب اليوم لما بنحكي عن واقع الثلاسيميا الصعب اليوم بنحكي عن احتياجات، بنحكي عن تحديات بيواجهوها كمان المرضى بشكل يومي.
2: أكيد طبعا طول كرم بالذات، أنا بدي أحكي عن طول كرم بالذات يمكن لأنه هي لها خصوصيتها وجنين كمان وقلقيلي، يعني أنا بحكي عن الشمال مع أنه كل فلسطين بتواجه نفس المشاكل غزة. فإحنا التحدي يعني التحدي في أنك توفري اللي بتلقوه مثلا المرضى الثلاسيميا، مثلا وحدة الدم، الفلاتر، علاج الخافضات الحديد، مضخات الدسفيرال هاي اللي بيستخدموها المرضى طبعا بشكل مستمر مدى الحياة. طبعا في ظل هاي الظروف الحمد لله رب العالمين هي لغاية الآن ما انقطعت بشكل تام، يعني بتنقطع بترد ترجع. أكثر إشي عانينا بالفترة اللي مرت اللي هي نقص الفلاتر.
1: صحيح احنا تحدثنا بهذا الموضوع.
2: نعم كان في نقص للفلاتر بشكل كبير، واحنا بنعرف انه مريض الثلاسيميا لما يتلقى وحدة الدم يعني مفروض انه يكون مغسول، بس احنا عدم وجود دم مغسول في وزارة الصحة في فلسطين، فبنضطر انه مريض الثلاسيميا يستعمل الفلتر اللي هو بيفصل الشوائب وبيفصل كريات الدم الحمراء عن الباقي. فهذا اقل شيء يعني ممكن انه نتعامل معه عشان نوفر وحدة دم صحيحة للمريض. طاردات الحديد أو طارد الحديد الدواء يعني بشكل عام هو لم ينقطع في هاي الفترة. بالنسبة لبرضه مضخات الدسفيرال احنا كجمعية بنحاول نوفرها دائما، لأنه في مرضى بيستعملوا دواء تاني اللي هو عن طريق مضخة أو بم. هاي بتستعمل طبعا تحت الجلد لمدة 8 ساعات يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع، وطبعا هاي برضو مدى الحياة، هاي عشان إحنا ننزل نسبة الحديد في المريض في جسم المريض من جراء تلقي للدم المستمر طبعا، لأنه إحنا بنعرف إنه أي وحدة دم بده يتلقاها بياخد معها حديد أو بيرفع نسبة الحديد.
1: يعني اليوم احنا بنحكي عن معاناة نفسية واجتماعية بعيشها المرضى وبعيشها كمان عائلاتهم، لكن لو بدنا نحكي عن حجم هاي المعاناة
2: طبعا احنا الحجم كبير، وخصوصا احنا بصراحه بغزه بدي اخصها شوي، انه فقدنا مرضى كثير، سواء كان بنقص الخدمات اللي كانت مقدمه في ظل الحرب، او حتى انه عن طريق القصف. يعني احنا بنحكي عن تقريبا 40 مريض، فكان المعاناه كثير كبيره هناك. بالضبط كانت معاناتنا بين نقص زي ما حكينا في الوضع اللي كان موجود، الوضع الأمني، إنه أحيانا المرضى ما كانوا يعرفوا يوصلوا للمستشفى. يعني كان المريض يأجل موعده أسبوع وأسبوعين عبين ما يعرف يوصل للمستشفى عشان يتلقى وحدة الدم. هاي كلياتها كانت تحديات بالنسبة للمرضى في هذا الوقت.
1: حلو. طب اليوم لما احنا بنحكي عن، بصراحة وانت ذكرتي مش بس كمان اهلنا في الضفة، مرضانا في الضفة، كمان مرضانا في غزة عانوا الويلات وفقدنا كثير منهم. اليوم الجمعية قديش مصر على تفعيل الالزام القانوني للفحص قبل الزواج، وقديش هذا بيأثر على وجود الوعي المجتمعي تجاه المرضى لغاية يومنا الحالي؟
2: طبعا احنا في الضفه هون وفي غد بنعرف احنا امكانياتنا يعني وامكانيات الوزاره، وطبعا انا ما بقدر احكي انه في نقص مثلا في خدمات الوزاره، احنا بنعرف الوضع اللي احنا كنا عايشين فيه. بالعكس انا بتشكرهم مستشفى الدكتور ثابت ثابت انه بيحاولوا دائما يوفروا خدمات المرضى، المرضى الثلاثين بالذات، سواء كانت في الدم او كانت في العلاجات، فكل الشكر والتقدير لهم يعني. وخصوصا انه حتى في هاي الاوضاع اللي بنعيشها من اضرابات للاطباء والتمريض، انه كان مرضى 30 مستثنيين من هذا الاضرابات، يعني هم بتلقوا الخدمه، بس احنا دائما بنطمح للافضل. يعني بدنا دائما الخدمات تكون شبه كامله، ما بقول كامله لانه صعب تكون كامله 100%، يعني دور كبير مش قادر توفر الامكانيات الكامله 100%. فأنا يعني هاي الاحتياجات اللي بتحتاجها مريض الثلاسيميا يوميا ولمدى الحياة، هاي المفروض أنها تكون متوفرة بشكل مستمر، سواء كانت بالوزارة. يعني في دواء اسمه دواء الهيدروكسيوريا اللي هو باخذوه الأنيميا المنجرية، طبعا هذا صار له 3 سنين مختفي من وزارة الصحة، يعني ما المريض بيشتريه، ونحاول إحنا نشتريه من الصيدليات الخارجية ما في. يعني بنعرف الوضع انه ما بوصل للصيدليات برضو بشكل كامل الأدوية اللي حسب الأوضاع الخارجية طبعا، فهذا برضو معاناة لمرضى الأنيميا المنجلية. فهم علي؟ فإحنا يعني دائما بنصر وبنرجع احنا بنحكي انه الوعي ثم الوعي ثم الوعي. يعني احنا شعارنا لهذا العام مكتشف ونشخص وندعم، يعني شامل لكل الفئات تقريبا. الوعي اللي احنا بنراهن عليه في مجتمعنا الفلسطيني هو يمكن اللي خلينا بال 2013 كدولة أولى لا يوجد عندنا ولادات جديدة قريب الصفر. طبعا احنا انتهينا بأشياء ثانية يمكن أو بظروف ثانية خففت من هاي المعلومة اللي بتوصل للمواطن، إنه أنا ليش بعمل الفحص الطبي وليش لازم أنا ألتزم بنتيجة الفحص الطبي. يعني إذا طلع مثلا حامل الاثنين الزوج والزوجة أو الخطيب والخطيبة حامل 30 يوم، فأنا مفروض أوقف الزواج، يعني ما بفكرش مرتين. فإحنا يعني مع الأوقاف مع وزارة الصحة مع الجهات المعنية إنه رجعنا نصر إنه لا، الفحص الطبي قبل الزواج لازم يكون قبل أصلا العقد، لازم يكون الشهادة موجودة إنه يخلو من 30 يوم أو غير حامل الجهتين.
1: احنا بنحكي هون يعني ان كان في التزام بهاي الخطوه واهميتها، هون احنا بنضمن سلامه اكبر، بنضمن انه ما يكون في عنا ذات المعاناه من جديد لابنائنا ولاهلنا ولاخواننا. اليوم لو بدنا نحكي عن الخدمات الصحيه والعلاج، وتحدثتي بكل التفاصيل وبالواقع كان في فتره من الفترات بحاجه لكثير من الخدمات الطبيه المتعلقه بالدم، خدمات الدم اللي هي الفلاتر، واحد من اهم الاحتياجات اللي بحاجه لها مريض الثلاسيميا. لكن اليوم لما بنحكي عن رسائل وبنحكي عن مطالب، شو ابرز الرسائل اللي بتوجهوها لكل العالم ولكل اللي بيسمعونا اليوم لحتى نحافظ على صحة أبنائنا وأطفالنا؟
2: أنا بس بدي أحكي مفارقة صغيرة، إنه حاليا مرضانا يمكن في الفترة القديمة، يعني خلينا نحكي قبل 20 سنة، ما كان في معروف الثلاسيميا بشكل صحيح. فممكن ما كان في هلا التوفير احتياجات وكذا كانت كتير قليلة. حاليا مريض الثلاسيميا يعني إذا إحنا بنلاحظ وصلوا لمراحل الحمد لله رب العالمين، يعني الفئة العمرية لهم يعني السن الحياة بالنسبة لهم كان كنا بالأول نقول 16 سنة، هلأ الحمد لله هم أطباء ومهندسين ومتزوجين ومخلفين، وفي منهم في مراكز مرموقة الحمد لله رب العالمين. فاختلف الوضع شوي بالنسبة له قديما، يعني هلأ صار مريض الثلاسيميا هو مريض فاعل في المجتمع، مريض بيقدر يعطي، يعني مش نقول إنه مريض الثلاسيميا دائما بيأخذ، هو مريض بيقدر يعطي. فبس هناك احتياجات يعني بشكل مستمر بده لازم يستعملها، اللي هي زي ما فضلت اللي هي الفلاتر. الفلتر مستحيل انا اقدر اعطي وحده الدم بدون فلتر، لانها بتتعب المريض اولا، يعني بتسبب تعب في الجسم، وثانيا يعني بترفع الحديد اللي انا بحارب عشان انزله، وثالثا يعني انها بتعمل لي مشاكل ثانيه في الجسم اللي هي الحساسيه، بتكون حساسيه في الدم. فهم بصراحة يعني بغنى عن هاي المشاكل إذا إحنا وصلنا الفلاتر. حاليا الحمد لله يعني الجمعية مع وزارة الصحة يعني بنحاول إن نوفر الفلاتر بشكل مستمر، ولكن أنت بتعرف يعني إحنا كجمعية يعني دخلنا محدود أو معروف هو من وين، يعني من التبرعات ومن أهل الخير يعني. فالأدوية والمضخات وزي ما حكينا وحدة الدم والفلاتر هاي لازم تكون موجودة لمريض الثلاسيميا حتى إنه يقدر يكمل حياته بطريقة طبيعية ويعيش زي باقي الناس. هلا طبعا في إشي من ناحية اجتماعية ونفسية، إني أنا أتقبل مريض الثلاسيميا وأساعده في الوظائف، مثلا يكون له نسبة في الوظائف، يكون له نسبة في المجتمع، إنه يمشي مع الإنسان الطبيعي، لأنه فعلا هو لا يختلف، بالعكس يعني ممكن يقدم أفضل. فأنا من هون يعني من خلال منبركم أو من خلال محطتكم يعني أنا بوجه رسالة للمجتمع إنه مريض الثلاسيميا فعلا هو قادر، مريض الثلاسيميا قادر إنه يشتغل وإله حق، إله حق في العمل، إله حق في الصحة. فلازم أنا على الأقل أوفر له لو 80% من هذا الحق. أنا بعرف إنه الظروف على الكل، والظروف يعني خلينا نحكي بس ما بدنا نخليها هي الشماعة لكل شيء تعلق عليها، يعني إنه ظروفنا كذا وظروفنا كذا، برضو إحنا بنقدر. يعني أنا ما بدي أطلع مريض الثلاسيميا إنه مريض مثلا عنده مشكلة أو ناقص، لا هم بيقدروا والله العظيم، كمان عندهم تحدي مش موجود في الإنسان الصحيح يعني. مرة تانية أنا بوجه لهم كل الاحترام يعني، لأنهم فئة تحدت ووصلت. فأنا واجبي كمواطن إني أنا أوقف معهم وأساعدهم على هذا التحدي.
1: واليوم احنا كمان واجبنا انه احنا نتحدث ونحكي بصوت هؤلاء المرضى، ونحكي عن معاناتهم، ونحكي عن ظروفهم اللي بيعيشوها الصعبة والقاهرة. واليوم مشكورين على هذا التوجه وعلى كل الخطوات اللي بتنادوا فيها لحتى يكون في اهتمام اكبر بمرضى الثلاسيميا، واليوم بشعار نكتشف نشخص وندعم. كل التحية والاحترام لك الأستاذ سهام بدران، مسؤولة المركز المجتمعي لجمعية اصدقاء مرضى الثلاسيميا في الشمال. شكرا كثير لك استاذ سهام.
2: شكرا كثير لكم على النفط الحلوه برضه، يعني انه انتم اهتميتوا بالموضوع.
1: طبعا هذا واجبنا دائما. شكرا كثير لك استاذ سهام، يسعد صباحك يا رب ويصبحك بكل الخير، وكل التحيات الصباحيه لمرضى الثلاسيميا، يسعد لنا صباحكم يا رب وكل ايامكم واوقاتكم. وبهيك بنكون مشاهدينا وصلنا معاكم لختام محطتنا الصباحيه لليوم من برنامج طلت فجر. صباح الخير، قبل ما ننهي طبعا في عنا رسائل سريعه. صباح الخير من منال جزماوي، يسعد لنا صباحك يا منالي، صبحك وربحك بكل الخير. صباح الخير لاصحاب النوايا الطيبه، للقلوب النقية، لعشاق السلام ومحبي الخير، ولمن يضيفون للحياة حياة. يسعد صباحك يا منالي، صبحك وربحك بكل الخير. وهيك بنكون مشاهدينا ومتابعينا وصلنا معاكم إلى ختام محطتنا لليوم. كل التحيات لزملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلي كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: يما بلال، تعال روح لي مشوار.
5: وين؟
4: عالسوبر ماركت.
5: شو بدك؟
4: جاج.
5: يعني من محل الجاج؟
4: لا، من السوبر ماركت.
5: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
4: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
6: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
7: سنيورة، عشرة عمر.
0: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: ريديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM

0: تنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: جه. هاي بك شي؟
1: لا كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر FM.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر.

0: البريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الاضاءة نفس الاشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الانارة واحد، في انارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
1: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده اضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: اكيد، ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
2: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: بالدقدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراحة

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

ريديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
1: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر FM

0: مكان تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلتظر.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

ميجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: إحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر اف ام
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: فجر FM

سمارت. ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ

0: في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر FM

0: ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

مهاجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب